مع artists DNA. قضى في برلين هتخلي القاهرة تولع, قضى في برلين بتخلي النفسية توجع. شباب جاية تبلع, الجاية تسمع, نفسنا نرجع. طب ما ترجع, ارجع فين ما الحال بيمنع؟ ارجع فين ولا اقعد فين؟ هما الاتنين نفس الحال, فرق الجيم, فرق الناس, نفس البين, نفس الدنيا, نفس السين. في اللابوريا من كم كمين, سيكو سلام لسلام من لسان لسان. فنان مش انسان والتعبان كسبان, مسيكا خيم طالعه من مرسان عزام على